Ustadio me ne bishou.

0: Yes, Salaam.
1: Yes, Salaam.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفلام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: بعد اللي يوم الطيم
1: غربي
0: قول عيون غربي
1: غربي
0: غربي
1: غربي
0: قول عيون غربي ونبع المجد يسقيها قول عيون متلج قول عيون متلج اللي ولع لياليها
1: عيش عيش نوبة نوبة

الصحراء غنوا عنه، كل حبيل لحن،

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: راية FM الصوت الأجمل.

بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: جنادي إن كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
5: موجز الأخبار من رايا فهم، أهلا بكم. مستعمرون يمنعون المواطنين من رعي مواشيهم في المراعي القريبة من خيامهم في الأقوار الشمالية في خربة الحديدية، حيث تشهد المنطقة منذ أيام تصعيدا كبيرا في انتهاكات الاحتلال والمستعمرين بهدف إجبار المواطنين على الرحيل من مساكنهم. مصادر محلية تفيد بإطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل المزارع إبراهيم النواجع أثناء رعيه مواشيه قرب مسكنه في منطقة وادي جحيج جنوب شرقية جنوب الخليل. قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المواطن عطا الله أبو صالح من مدينة نابلس بعد اقتحامها للمدينة ومداهمة عدة منازل ومحال تجارية في البلدة القديمة والسوق التجاري. جيش الاحتلال يشن غارته الجوية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول بأن 103 سفن دخلت مضيق هرمز وغادرته 89 أخرى خلال الأسبوع الماضي. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس،
9: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة العشرة كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

ويا صباح الخير. صباح الخير عليكم مستمعينا، صباحكم إن شاء الله بيكون حلو زيكم، وإن شاء الله يومكم وبداية الأسبوع تكون جميلة وخير علينا وعليكم. صباح الخير لكل حدا بلش صباحه وبلش نهاره معنا وبلش كمان الأسبوع معنا عبر ريا اف ام وببرنامج على العشرة. صباح الخير للي لسه ما صحصح وعم بيحاول يستوعب انه النهار بلش واليوم بلش. حلقة جديدة ومشوار جديد معكم مستمعينا في برنامج على العشرة.

محطات جديدة وأخبار جديدة معكم بحلقة اليوم، واللي ممكن من كل محطة، من كل خبر، من كل تقرير، من كل ضيف ممكن ناخد فكرة حلوة إحنا كمان ممكن تفيدنا بيومنا بأسبوعنا وبالأيام الجاية.

صباح الابتسامة الجميلة وصباح كل حدا أهم إشي يبدأ يومه بابتسامة. ما سمع خبر حلو يحاول ينشر أي خبر ممكن قرأه أي خبر سمعه يعني ينشره للناس لأي حدا لأهله لأصدقائه بالصبح. حلو إنه تسمع شخص أو أنت تسمع خبر حلو يخليك تبتسم وتبلش يومك بابتسامة. يعني احنا بنحكي ممكن من كل خبر جد اي حدا فينا ياخد فكرة حلوة, وهذا الاشي يعني صحيح لانه اول خبر معنا وفي اشي قرأته كتير حبيته وكتير حسيت انه هذا الاشي ممكن يكون مفيد لإلنا للناس اللي حوالينا. في بعض المدن من حول العالم بلشت تنشر عندها فكرة حلوة اسمها مكتبات الأشياء. نشوف شو هي مكتبات الأشياء. هي أماكن الناس بتستطيع من خلالها استعارة أشياء بيحتاجوها لفترة قصيرة وبردوا بيرجعوها. يعني هاي المكتبة موجود فيها مثلا خلينا نحكي أدوات تصليح, إشياء حتى ممكن إحنا نستعيرها من جيراننا, نروح على جار نستعير منه شغلة صغيرة نستخدمها ونرجع لإياها. في بعض المدن صار عندهم مكتبات لهاي الأشياء اسمها مكتبات الأشياء, بتستعير اللي بدك إياه وبتراجعه. فكرة كتير بسيطة, يعني بدل ما تشتري غرض انت بتحتاجه مرة او مرتين بالسنة ممكن تستعيره من شخص اخر, او ممكن ما تخلص منه وترجعه ليستفيد منه شخص ثالث. يعني اكثر من شخص ممكن يستفيد من هاي الشغلة, وانت خلص بدل ما تروح شخص تستعيرها منه وكل هاي التفاصيل, مع انه جارك ممكن كتير يساعدك ويفيدك اذا موجود عنده. احنا دائما الجيران اكيد ما يعني بيخسروا عليك شغلة, بس كتير حلو انه ممكن تلاقي اشياء انت مش قادر تشتريها فموجودة بمكتبة الاشياء.

أحياناً وسط كل هذا التطور وهاي الأشياء الجديدة اللي عم تطلع وعم نشوفها بحول العالم، نكتشف أنه أجمل الأفكار هي اللي بترجع لنا أو بتعيد ذاكرتنا لأشياء بسيطة كنا إحنا بنعرفها من زمان.

صباح الخير لكل حدا بنضم معنا بهاللحظات على السماع عبر شبكة رايا الإعلامية. احنا موجودين معكم كمان رايا تي في وموجودين معكم من خلال ترددات البث وعبر رايا دوت بي اس على الموقع الرسمي. كل شيء جديد موجود. يمكن بنسى حلو ما بنسى عيوني المبدع. في ناس أهم فقرة وأهم ساعات بيومها هي فترة الصباح, وصرنا نشوف بالسنين الأخيرة كمان وبعد السوشيال ميديا, يعني كمان إلى إيجابيات السوشيال ميديا, الناس كتير صارت تهتم بموضوع الصباح, ممكن لأنها حابة تصور, ممكن لأنه فعلا الصبح بيعني لها كتير أشياء وهو بداية كل إشي, وكل إشي إن شاء الله يكون حلو. ففي ناس بتحب تنشر هاي الطاقة الحلوة على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى الناس تتعود زي هذا الشخص بلش يومه صراحة حلوة الصورة اللي صورها, فنجان لهوة, الوردات, باب البيت, يعني الشارع اللي قدام بيته. فالصبح له خصوصية عند كثير من الأشخاص والخصوصية كثير كبيرة, فعشان هيك دايما منحاول إنه يكون صباحنا مختلف عن أي صباح.

0: نكمل معكم مستمعينا بهذا الصباح الجميل معنا ومعكم عبر رايا اف ام وفي برنامج على العشرة. خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل معكم.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.

التزام بوقت محدد، انت حر امتى بتصحى وامتى بتنام وكيف ممكن تخطط ليومك. نام بوقت مناسب وابعد التليفون عنك عند تختك وين ما انت بتنام، وما تحط منبه، وشوف شو ممكن يصير. ممكن تكتشف صراحة انه جسمك خلص بيصحى بساعة معينة، ممكن تنام زيادة شوي عن الساعة اللي بتصحى منها دايما على المنبه، ولكن بتصحى وبتكون خلص حاسس انه انت اكتفيت وشبعت نوم. كثير مننا دايما نحكي بستنى بيوم العطلة عشان بدي انام، بتصير الساعة اللي انت بتحط عليها المنبه دايما ما بتشوف حالك الا انت لحالك صاحي.

0: كمان شغلة من الأفكار اللي إحنا بنفكر فيها كل يوم، إنه ليش مع كل التطور اللي إحنا بنعيشه، يعني معنا تليفون قدامنا، آيباد، تلفزيون عليه قنوات لا تعد ولا تحصى، أفلام، مسلسلات كثيرة على تطبيقات على تلفزيونك ممكن أنت تنزلها. زمان كنا أكم من قناة ومسلسلات بمواعيد معينة، يعني تستنى حلقتك لتيجي أو المسلسل ليبلش عشان تتسلى بهالساعة أو بهالساعة ونص، تحضر لك فيلم ساعتين. يعني اليوم عنا كل هاي الأشياء متوفرة، يعني لا تعد ولا تحصى وما بتنقطع على مدار الساعة، ومنحس حالنا مرات إنه إحنا ملينا وعنا شوية ملل. ليش إحنا صرنا نمل بسرعة برغم كل هاي التطورات؟ طبعا هذا الموضوع اللي أنا جد أنا كمان واحدة من الناس اللي بسأل هذا السؤال، حتى الأطفال يعني عندهم كل الأساليب والألعاب اللي ممكن تخليه يضلوا متسلي طول النهار، ويحكي يعني يوصل عند نص النهار يحكي لأمه أنا زهقان أو أنا مليت. ف يعني بعد هذا السؤال أنا حبيت أعمل تقرير عن هذا الموضوع. خلينا نسمع التفاصيل من خلال هذا التقرير ونشوف ليش إحنا صرنا نمل بسرعة.
1: رغم كل التطورات التي أحاطت بحياتنا، ورغم أن العالم أصبح أسرع وأسهل وأكثر تنوعاً من أي وقت مضى، يبدو أننا أصبحنا نمل بسرعة من كل شيء تقريباً. لم تعد الأشياء التي كانت تسعدنا طويلاً قادرة على الاحتفاظ باهتمامنا كما في السابق. فيلم ننتظره طويلاً قد نتركه بعد دقائق، وأغنية جديدة نسمعها مرات قليلة ثم نبحث عن غيرها، وحتى بعض العلاقات والأماكن والهوايات قد نفقد حماسنا تجاهها بسرعة. والمفارقة أن التطور منحنا خيارات أكثر، لكنه في الوقت نفسه جعلنا أقل قدرة على الانتظار.

مرة، فالهاتف يضع أمامنا آلاف الصور ومقاطع الفيديو خلال دقائق، والمنصات تقدم لنا محتوى جديد باستمرار، وكل شيء أصبح متاحا بضغطة زر. ومع كثرة الخيارات اعتدنا على التغيير المستمر، فأصبح الشيء الواحد يبدو عاديا بسرعة، وكأن عقولنا دائما تنتظر شيئا جديدا ومختلفا. في الماضي كان الانتظار جزءا من الحياة، ننتظر موعد البرنامج، وننتظر الأغنية التي نحبها على الراديو، وننتظر زيارة شخص أو مناسبة أو حتى عطلة نهاية الأسبوع. أما اليوم فكل شيء تقريبا حاضر وفوري، وربما لهذا السبب أصبحنا نبحث عن الإثارة التالية قبل أن نمنح اللحظة الحاضرة وقتها الكافي. لكن المشكلة ليست دائما في الأشياء من حولنا، بل أحيانا في الطريقة التي اعتدنا أن نعيش بها. ربما نحتاج من وقت لآخر إلى أن نبتعد قليلا عن فكرة الجديد دائما، وأن نتعلم من جديد كيف نستمتع بشيء بسيط، وكيف نعطي الوقت للأشياء التي تستحق أن تنمو معنا بدل أن نحكم عليها من أول لحظة. فالتطور جعل حياتنا أسرع، لكنه لم يكن بالضرورة قادرا على جعلها أكثر إشباعا. وربما السؤال الحقيقي ليس لماذا أصبحنا نمل من كل شيء، بل هل أصبحنا نبحث عن الجديد أكثر مما نحاول أن نكتشف قيمة ما نملكه أصلاً؟

0: يسعد صباحكم ويسعد اوقاتكم مستمعينا من جديد. رجعنا منكمل معكم ببرنامج على العشرة، وزي ما تعودنا دايما ببرنامج على العشرة المحطات المنوعة والمحطات الحلوة والطاقة الحلوة كمان ببرنامجنا وبحلقتنا. وحكينا ببداية الحلقة انه ممكن من كل محطة وكل خبر وكل فكرة او كل عنوان معنا ناخد فكرة حلوة ليومنا لكمان أيامنا اللي جاي. اليوم في فعالية حلوة ممكن أي شخص يسمع عنها يكون حاضر فيها وتغير له من أجواء، عشان هيك دائما بنحكي الصباح هو بداية لكل إشي حلو فعلا. والصباح يعني بعد فترة الصبح ممكن خطط إحنا شو ممكن نعمل خلال يومنا. اليوم معنا ضيفتنا عضو مجلس بلدي في بلدية البيرة وفاء حمايل، نورتينا اليوم، يسعد صباحك
1: حبيبتي. النور نورك، شكرا جميعا وأهلا فيكي وفي جميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا في برنامج على العشرة. اليوم عم نحكي عن فعالية حلوة، يعني من اسمها ديش إحنا قبل شوي كنا بنحكي عن تطورات وتطور وكل إشي، بس دايما لما نسمع أي إشي فيه كلمة قديم، الأشياء القديمة اللي بترجعنا لذكريات حلوة وأشياء حلوة صرنا نحبها أكتر مع كل شيء حلو حوالينا، أو كل شيء خلينا نحكي بطريقة بيرفكت، بس إحنا منحب كمان الأشياء اللي بترجعنا لأيام زمان وبتذكرنا وبتعطينا كمان دروس كيف زمان كانوا عم بعيشوا. اليوم عم نحكي عن سوق البلدة القديمة، يعني رايحين على مكان له كتير ذكريات ومحطات حلوة. بلدية البيرة رح تطلق اليوم سوق البلدة القديمة، اللي رح نعرف تفاصيله أكثر من خلالك.
1: اليوم رح يكون في عنا في قلب البلدة القديمة لمدينة البيرة فعالية جدا مميزة اللي هي سوق البلدة القديمة. الفعالية رح تكون من الساعة 5 ولحد الساعة 11 ليلا. الفعالية طبعا أقيمت بتنظيم من قبل بلدية البيرة وبرعاية كريمة من بنك فلسطين، وهي مناسبة إنه نشكرهم على دعمهم لهاي الفعاليات اللي زي ما حكيتي، بالإضافة إلى كونه سوق لعرض المنتجات والحرف اليدوية ودعم السيدات والنساء والمشاريع الصغيرة، هي فرصة إنه إحنا نرتبط ونرجع لتراثنا، لعبق الماضي، لجذورنا. لهيك كان اختيار شارع العلالي في وسط مدينة البيرة مش اختيار عشوائي، هو في قلب البيرة القديمة، المباني القديمة، وجود كنيسة العائلة المقدسة اللي بتعود للفترة الصليبية، وجود الجامع العمري، هاي المباني القديمة حتى فعلا تربطنا بتاريخنا وتراثنا وأهلنا وأجدادنا.
0: حلو، يعني كل زاوية رح تكون بهذا السوق إلها حكاية، كل زاوية إلها قصة، ما في إشي حيكون موجود ومرتب بهذا السوق عبث، كل شيء إله مكانته كمان الحلوة. قديش يعني وفاء مهم إنه دايما نركز على هاي الفعاليات خاصة عنا بفلسطين، قديش حلو نبرز كل بلدة قديمة عنا بفلسطين خاصة بهاي الأيام. يعني زمان كانت تكون هاي الفعاليات موجودة وحاضرة، ولكن اليوم لما الاحتلال بيحاول يطمس هاي الهوية بشكل كتير كبير والاعتداءات عم بتكون أكبر، إحنا من خلال هاي الفعاليات منسلط الضوء على شيء كتير مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين،
1: ومنثبت إنه إحنا كشعب فلسطيني مصرين على التمسك بتراثنا، تاريخنا وجذورنا اللي بتربطنا بهاي الأرض وبتزرعنا فيها، وفي مدننا وبلداتنا مدينة البيرة هاي المدينة العريقة الجميلة بأهلها بتراثها بكافة السكان اللي موجودين فيها. علشان هيك كنا اليوم حريصين إنه يكون في عنا منتجات من جميع الجمعيات الخيرية بكل أطيافها الموجودة في مدينة البيرة، فبتشوفي مثلا جمعية الاتحاد النسائي، جمعية انعاش الأسرة، جمعية أبناء البيرة
0: موجودين،
1: مركز المخيم الأمعري في إلهم زاوية، جمعية اللد في إلهم ركن وزاوية، جمعية عنابة، حاولنا إنه يكون في تنوع. ولا شك إنه دعم النساء تحديدا ومشاريعهم الصغيرة كان في له اهتمام كبير. حاولنا إنه تكون المنتجات مميزة نوعية. فأنا يعني بوعد المستمعين إنه فعلا اليوم رح تكون فعالية مميزة. حلو. بالإضافة إلى المنتجات في عنا فقرات للأطفال لأنها فعالية للعائلة. في عنا خيام ممكن الأطفال يعملوا رسم على الفخار، رسم على الجبس. كمان في فقرة اللي هي تفاعلية بين مع الأطفال حول التراث الفلسطيني بشكل عام والتراث البيراوي بشكل خاص. فالحقيقة يعني وكمان في مفاجأة حلوة إنه فرقة الفنون الشعبية رح تعمل لنا عرض مميز في شالت شالت شالت وحطت على البيرة. فإن شاء الله إنه تكون الفعالية مميزة يعني نقدر إنه ندعم أصحاب المشاريع ونعيد الحياة إلى قلب هاي المدينة النابضة بالحب لكل مكوناتها.
0: كمان نذكر بنقطة ممكن تكون كمان حلوة بهاي الفعالية، إنه إحنا هلا بموسم المغتربين موجودين كتير بالبلد، راجعين زيارة لأهليهم لمدنهم لقراهم. ف يعني بنعرف إحنا كمان في من أهل مدينة البيرة مغتربين خارج الوطن وموجودين هلا بفترة العطلة الصيفية، فديش كمان مهم إنه هاي الفعالية تكون بهاي الفترة.
1: فعلا يعني كان اختيار التوقيت برضو شيء مهم بالإضافة إلى اختيار المكان. حبينا إنه يكونوا أهلنا المغتربين اللي موجودين برا معانا في هاي الفعالية، هي فرصة للقاء
0: وكل متعطشين
1: للمشاركة، نرجعهم لجذورهم، للمشات التراثية اللي موجودة، ويعني بعيدا عن شخب الحضارة
0: صحيح.
1: كتير مهم إنه نرجع لتراثنا، نتمشك في عاداتنا. رح يكون اليوم في خبز طابون، رح يكون في مناكج زعتر،
0: وكونوا متحمسين يجوا على البلد عشان هاي الأشياء. بتحسيهم أكثر إشي إنه إحنا بدنا ناكل من الأكل تاع البلد، يعني قد ما يشوفوا مغريات خارج فلسطين مش زي اللي بتكون عنا
1: إطلاقاً. وين ما تروحي، بتروحي على عواصم عالمية، بتلف الدنيا، ولكن حقيقة لما بتكوني في وسط بلدك بين أهلك على الطبيعة بدون تكلف، منتجات ترتبط بالتراث، التطريش الفلسطيني، الصابون، الشمع، الخرز، هاي الأشياء فعلا هي بتخلي الإنسان دائما مرتبط بوطنه، مرتبط بتراثه وتاريخه. وهذا إحنا فعلا كتير في بلدية البيرة كنا حريصين إنه يعني يكون هذا التوقيت مرتبط جدا بأهلنا الموجودين في الخارج.
0: يعني كمان خلينا نذكر بأنه هذا السوق حيكون هو بس لليوم،
1: هو الفعالية راح تكون لليوم، ولكن بلدية البيرة حريصة من ضمن مشاريعها إنه يصير في تقييم لهاي الفعالية، وهناك نية للمستقبل إنه هاي تكون الفعالية دورية لأكثر من يوم. فإن شاء الله يعني إحنا بنوعد الناس إنه في هذا المجلس البلدي الجديد برئاسة المهندس الأخ منيف طريش إنه يكون في عنا فعاليات من هذا القبيل، حتى إنه يضل التواصل والترابط ما بين المجلس البلدي وكافة مكونات المجتمع البيراوي بكل السكان اللي موجودين فيه.
0: وأكيد إحنا كمان يعني مع ختام هالمقابلة اللطيفة والجميلة واللي بتحمس جدا إنه نكون حاضرين صراحة بهذا السوق، فحابين نعرف هيك رسالتكم من خلال التحضير وإقامة هذا السوق والعمل عليه لحتى يكونوا كل أفراد الأسرة والمجتمع حاضرين وموجودين بفعالية زي فعاليات سوق البلدة القديمة.
1: بشجع الجميع إنه اليوم يكون معنا. الفعالية لن تنجح إلا معكم وبكم، وهي فعالية لأجلكم. حاولنا إنها تكون كمان صديقة للأطفال، عاملين خيام بتضمن إنه الأطفال يقضوا وقت ممتع في ذات الوقت اللي أهليهم بيقضوا وقت في التشوق. دعمكم في ظل هاي الأوضاع الاقتصادية الصعبة لهاي المشاريع للنساء لأصحاب الحرف شيء كتير مهم. نتمنى على الجميع إنه يكون معنا، نحيي قلب مدينة البيرة اللي دائما بتكون حية وعايشة بتواجد الناس بينها وفيها.
0: أكيد إحنا بنتمنى كمان كل شخص عم بسمعنا بهاللحظات وحاب يكون موجود. بلدية البيرة بتدعوكم لأنكم تشاركوا بسوق البلدة القديمة اللي رح يكون بشارع العلالي البلدة القديمة اليوم من الساعة 5 المساء للساعة 11 كمان المساء. وكانت معنا اليوم ضفتنا عضو مجلس بلدي في بلدية البيرة وفاء حمايل. بدنا نتشكر وجودك الجميل اليوم معنا ويسعد صباحك، وشكرا لكل القائمين على هذا السوق.
1: شكرا لجميع القائمين، شكرا لطواقم بلدية البيرة اللي فعلا بذلت مجهود كبير. يعني جميع الأفراد كان عندهم شغف وحب، مش مجرد قيامهم بالعمل هو لأداء وظيفة، لا فعلا يعني سهرهم طول الليلة بشارع العلالي للتحضير بيعكس مدى اهتمامهم صحيح. وشغفهم وحبهم لهذه المدينة وعملهم أكيد. فشكرا للجميع، وشكرا طبعا لإلكم، وشكرا لبنك فلسطين ل يعني دعمه لهذه الفعالية.
0: أكيد إحنا كمان بنوجه تحية لكل القائمين على هذه الفعالية، ونوجه تحية كمان لإلك وفاء حمايل. شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك.
1: شكرا كتير. شكرا يهرب.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا منكمل معكم ببرنامج على العشرة. بداية أسبوع خير علينا وعليكم، ومع كل بداية أكيد بداية النهار، بداية اليوم، بداية الأسبوع، بدنا نعرف كيف بدنا نتجه، وين بدنا نروح، وين بدنا نيجي. عطلة صيفية مندور على اليوم اللي يكون فيه الطقس معتدل. يعني إحنا صح بفصل الصيف، كل يوم درجة الحرارة عالية، ولكن في أيام بتكون ألطف من أيام لحتى إحنا نخلص فيها أمورنا نطلع. يعني في أيام نحكي اللي ما إله شغلة ضرورية ما يطلع من البيت. فخلينا نشوف كيف أوضاع الطقس خلال اليوم والأيام القادمة مع مأمونة صيرم للأرصاد الجوية.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأحد لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرطوبة النسبية مرتفعة أيضا في الغلاف الجوي. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، جو حار إلى شديد الحرارة وجاف. ويوم الثلاثاء أيضا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، جو حار إلى شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وخلقيلة 33-24، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.

0: يعني إحنا نحكي من كل محطة عنا ببرنامج على العشرة، عن جد في فكرة وعن جد في إشي ممكن تستفيدوا منه وتاخدوه ليومكم. فكرة أنا حطها براسي اكتشفتها من هاي الفقرة. هلا رح نروح لفقرة هي بس للتسلية، ما تاخدوا منها إشي، ما تبنوا عليها أي إشي. رح نروح لفقرة الأبراج وآخر فقرة معنا ببرنامج على العشرة، وخلينا نشوف كل برج شو بيحمل اليوم.
1: الحمل.
0: مهنيا يا حمل، كن حذرا في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلا للثقة، وليلا تصدمك حقيقتهم لاحقا. يعني مش بس الحمل، كل الأبراج أنا بنصحهم هاي النصيحة. يعني هاي لا خدوها، هاي خدوها نصيحة إنه ما تبني الثقة على أي شخص ممكن يكون مش أهل للثقة وتنصدم. فيعني يعني قليل الصدمات اللي بنصدمها، فيعني خففوا على حالكم.
1: الثور.
0: وإحنا ما حكينا له للحمل عاطفيا، يلا بنحكيها عاطفيا وبنروح للثور. عاطفيا بتكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، السبب بعود للثقة المفرطة اللي بيمنحك إياها الشريك. وخلينا نشوف الثور شو بيحكي لنا. مهنيا يا ثور، يثير هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة بيجعلك شديد الانفعال تجاه أي اقتراح أو فكرة. عاطفيا إذا كنت مقدما على جديد عاطفي فقد تتحمس له جدا في هذا الوقت وينعكس إيجابا على وضعك يا ثور.
1: الجوزاء.
0: الجوزاء، مهنيا احذر ارتكاب أي أخطاء قد تندم عليها لاحقا، وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة. عاطفيا، لقاء عاطفي يشارك بالسعادة والطمأنينة وتستعيد معه أجمل الذكريات وأرواحها.

0: نشوف برج السرطان مهنياً بيحكي لنا أنشطتك المتعددة بتمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة. عاطفياً لا تستغل وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته يا سرطان.
1: الأسد.
0: برج الأسد مهنياً قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة. عاطفياً يا أسد، كثرة الاستهزاء بالشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتكما.
1: العذراء.
0: برج العذراء مهنيا تشكو تراجعا في المعنويات وتأخيرا في المعاملات وبلبلة وتفتقد للحيوية، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الإطلاق يا عذراء. عاطفيا تشعر ببعض التراجع المعنوي وبترافق ذلك مع بعض التردد اللي بيفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور.

معكم مستمعينا منكمل في برنامج على العشرة من شوف برج الميزان. مهنيا بيحمل لك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو أفاق واسعة ونجاحات مهنية راح تساعدك على تطوير قدراتك. عاطفيا أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام، ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه يا ميزان. العقرب، برج العقرب، مهنيا تأثيرات إيجابية وجيدة على الصعيد المهني بترافق مع مطالبك المالية المحققة وتحقيق هدفك المنشود. عاطفيا تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن بعد سوء التفاهم البسيط الذي ساد بينكما أخيرا. القوس، برج القوس، مهنيا يبدو هذا اليوم مناسبا ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية وبتتوضح أمور كثيرة يا قوس. عاطفيا لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصا أن تلبية طلباته بتفتح عليك أبواب لن تتمكن من إقفالها بسهولة.

برج الجدي مهنيا يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة. عاطفيا لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك فالتجربة السابقة ليست مطمئنة معه يا جدي. الدلو. برج الدلو مهنيا تتطلع إلى تغيير مناسب وترتاح للأجواء، بتتبدل بعض المعطيات والظروف الشخصية. عاطفيا تطورات كبيرة وبارزة في حياتك العاطفية ومحطات مهمة بتساعدك على خلق فرص جديدة للعلاقة. الحوت. برج الحوت مهنيا بتتجمد العقود والمشاريع المطروحة وبتتعثر في الدقيقة الأخيرة. لا تحزن ولا تتشائم، بل هدأ من روعك لأن الأمور ستعود إلى طبيعتها. عاطفيا الأجواء الجيدة ضرورية، لذلك يساهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة وبنجاح، وملاقات الحبيب بنفسية مرتاحة يا حوت.

مستمعينا احنا لهون بنكون وصلنا لختام هالمحطة وختام حلقتنا لليوم من برنامج على عشرة، على أمل انه يكون يومكم وباقي ايام الاسبوع بخير وسلامة تمر علينا وعليكم، وان شاء الله السبت المقبل بنكون معكم بحلقة جديدة، محطة جديدة، واخبار جديدة ان شاء الله.

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
5: موجز الأخبار من رايا فهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل الشابين عمر عبد الكريم بشير ونزار عمران حمد مساد من قرية فقوعة شمال شرق جنين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. سلطات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا على مدخل قرية بتيرة غرب بيت لحم وتفتش مركبات المواطنين وتدقق في هوياتهم. مستوطنون يمنعون المواطنين من رعي مواشيهم في المراعي القريبة من خيامهم في الأغوار الشمالية وتحديدا في خربة الحديدية بالأغوار. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بالعبور من مضيق هرمز بناء على طلب من بغداد. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قوله تستبدل الأسلحة والذخائر المستخدمة في ساحة المعركة بسرعة وتضاعف معدل إنتاج أسلحتنا الدفاعية خلال العام الماضي، وإنتاج الأسلحة يجري بالتزامن مع استخدام الأسلحة والمعدات الإيرانية والمحلية الصنع. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بقصف جيش الاحتلال مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فسفورية إضافة لتنفيذ عمليات تفجير واسعة ببلدات جنوبية. في أحوال طقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بدرجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا ما مضى. إلهنا لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عذابك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا قوة لنا على البلاء ولا طاقة لنا على الجهد. يا أملنا ويا رجاءنا ويا خير مستغاث ويا من سبقت رحمته غضبه ويا سيدنا أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأزال به عبادة الأوثان، وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة المستمرة على تعاقب الأزمان، التي تحدى بها الإنسان والجان، وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مستشفيات القطاع تفيد باستقبال شاهدين وإصابتين خلال 48 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر إلى 1285 شهيدا، إضافة إلى 4252 إصابة، فيما وصل عدد حالات الانتشار إلى 813 حالة. قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية المغير وتمنع الأهالي من الدخول والخروج وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت تجاه الأهالي والمحال التجارية في القرية. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على التنكيل بشبان عقب اعتقالهم بالقرب من مدخل ضاحية الجنان في جنين، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عربونة شمال شرق جنين، فيما شهدت قرية فقوعة اعتقال شابين اثنين عقب مداهمة قوات الاحتلال منزليهما وتفتيشهما. قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين يعتدون على مواطنين وطاقم بلدية بيت فوريك بالضرب أثناء توجههم إلى منطقة مسجد أبي رافت شرق نابلس. هذا وأقدمت قوة تابعة لجيش الاحتلال على مهاجمة مركبات المارة وتفتيشها خلال اقتحامها لقرية سالم شرق نابلس. تحت حماية قوات الاحتلال، المستعمرون يحاولون الاستيلاء على أغنام الأهالي في خربة الخرابة شرق السموع جنوب الخليل. مستعمرون يقتحمون ويعربدون في تجمع الكعابنة البدوي ويستفزون الأهالي شرق الطيبة برام الله. أخيرا، يكون الطقس في ساعات المساء والليل بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، أما يوم غد الأحد فيبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. نهاية المجلس، المزيد على رايدة بأس في أمان الله.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس زمان كتاب.
1: يقول كريم قرط في كتابه المعنون الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية والصادر عام 24/20 ميلادي بأن الأزمة المالية في فلسطين قد تبدأ بقرار سياسي لكنها سرعان ما تصل إلى المواطن على شكل راتب ناقص أو واقع معيشي صعب أو مشروع متوقف أو خدمة مهددة ليصل الإنسان الفلسطيني بقرار إسرائيلي وباستخدام المال نحو اليأس المطبق. وتتناول الدراسة تصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خصوصا منذ العام 19/2000 ميلادي عندما دخلت أموال المقاصة في دائرة الصراع السياسي، ثم جاءت أحداث أكتوبر عام 23/20 ميلادي والحرب على غزة لتضيف طبقة جديدة إلى طبقات شكلت أزمة كانت موجودة أصلا ثم تعمقت، إذ أدى الخلاف حول تحويل أموال المقاصة واقتطاعات مرتبطة بحصة غزة إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى الحال المالي الواقع اليوم، والذي أوقف انتظام صرف رواتب الموظفين إضافة إلى قدرة السلطة الفلسطينية واقعيا على البقاء من عدمه. لكن الدراسة لا تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سيولة فقط، فهي تبحث في جذورها وفي اعتماد السلطة الكبير على أموال المقاصة ودعم المانحين، والذي تراجع بدوره خلال السنوات الماضية أمام ضغط إسرائيل. ناهيكم على قدرة إسرائيل الفائقة بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد ومحاولة تشويش فكرة العلاقة الرابطة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. وتشير الدراسة إلى أن تحويلات المقاصة تعرضت للتوقف أو الاقتطاع الكلي أو الجزئي مرات عديدة منذ إنشاء السلطة، مما جعل المالية الفلسطينية عرضة بصورة متكررة للصدمات السياسية. والسؤال الذي تتركه الدراسة للقارئ الكريم لا يستند إلى الواقع المالي فحسب، وإنما يقول وبشكل واضح ماذا يحدث عندما يصبح المال جزءا من أدوات الصراع السياسي. الإجابة واضحة، الأزمة لا تبقى داخل وزارة المالية بل تنتقل إلى الحكومة بكامل تفاصيلها ووزاراتها ومؤسساتها وإلى الموظف والمواطن البسيط، ثم إلى قدرة السلطة الفلسطينية نفسها على ممارسة وظائفها والبقاء على قيد الحياة. وهنا تتحول الأزمة المالية من مشكلة محاسبية إلى قضية سياسية تمس مستقبل النظام الفلسطيني وقدرته على الصمود والاستمرار. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي شباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت عن الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 12:00. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راي اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.
8: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعين عبر شبكة ريا الأعلامية وفي هذه النشرة الإخبارية. الاحتلال يعتدي على مواطنين في بيت فريك شرق نابلس. مستوطنون يقتحمون دير دبوان. والاحتلال يعتقل شابا بعد التنكيل قرب مخيم قلنديا. عطاءة استيطانية جديدة وحصار منازل فلسطينية في الضفة. مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة في ترمس عيا. الاحتلال يغلق مدخل المغير شمال شرق رام الله.
0: راي اف ام، تغطية إخبارية شاملة.
8: أهلا بكم من جديد مستمعين. اعتدى جنود الاحتلال اليوم على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة بيت فريك شرق نابلس. وأفاد مدير مركز الأسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد حميد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لمواطنين اثنين عقب الاعتداء عليهما من قبل جيش الاحتلال في بيت فريك، وجرى نقلهما إلى المستشفى. اقتحم مستوطنون اليوم بلدة دير دبوان شرق رام الله، وبحسب ما أفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة الشيخ عمار الواقعة جنوب البلدة، ويشار إلى أن منطقة الشيخ عمارة تتعرض لاقتحامات واعتداءات متكررة من المستوطنين. وفي عنوان آخر معنا في هذه النشرة، وعطاءات استيطانية جديدة وحصار منازل فلسطينية في الضفة. ننتقل في هذه اللحظات لمدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سيد صلاح الخواجة. يسعد أوقاتك.
1: تحياتي لك يسماء والإخوة والأخوات المستمعين.
8: أهلا بك معنا بهذه اللحظات. بداية، ما الذي يعنيه طرح عطاءات جديدة لمخطط إيوان؟ وهل نحن اليوم أمام انتقال فعلي من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع؟
1: هي مرحلة التنفيذ، ولكن التنفيذ لمشروع قد يكون من أخطر المشاريع لعملية قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة. هذا المشروع إيوان بالحي الجديد ما يسمى بالقدس الكبرى هو من أكبر وأخطر المشاريع الذي إذا تم تنفيذه ستصبح إسرائيل قد اقتربت من حلم الحركة الصهيونية في تنفيذ ما يسمى بالقدس الكبرى على 12% من أراضي الضفة الفلسطينية وربط القدس الغربية بالقدس الشرقية ومستعمرة معالي أدومين حتى المنطقة الصناعية في الخان الأحمر حتى البحر الميت، وبالتالي ستصبح أكبر كتلة استيطانية متواصلة بالاتجاه الأفقي والعرضي، وستعزل جنوب الضفة بالكامل عن وسطها، وسيؤسس ذلك إلى سياسيا إلى قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة. ولكن نحن نتحدث عن هذا المشروع ليس لبناء وحدات استيطانية، هو جزء منه بناء وحدات، ولكن هناك مراكز للشرطة والسياحة ومنطقة صناعية وفنادق وتشجيع الشباب من المستوطنين للاستثمار في هذه المناطق بأشكال مختلفة. وبالتالي نحن أمام مشروع من أخطر المشاريع الإسلامية من حيث طبيعتها وهدفها.
8: يعني أيضا العطاء الأخير سيد صلاح يتحدث عن 1234 وحدة استيطانية من أصل ما يقارب 3400 وحدة ضمن هذا المخطط. ما الذي يعنيه البدء بهذا الجزء تحديدا يعني في هذا المخطط، وهل هو أيضا مقدمة لتنفيذ كامل المخطط على الأرض؟
1: الفكرة سموتريش وبن غفير ونتنياهو حينما عقدوا المؤتمر الصحفي مستعمرة معالي أدومين قال خرجنا من دائرة التخطيط إلى التنفيذ والإعلان عن 3000 وحدة استيطانية، ولكن الإمكانيات المتاحة ماليا هم سيبدأوا بالتنفيذ على مراحل. أما من حيث المبدأ المشروع لم يتغير لا بطبيعته ولا بحيث عدد الوحدات الاستيطانية، وبالتالي نحن اليوم أمام مرحلة مواجهة لهذا المشروع الذي يتبناه سموتريش باعتباره وزيرا للمالية ووزير ثاني في الجيش، وهو جزء من خطة تبناها في عام 2017 وتعرف بخطة الحسم. وبالتالي عملية التعجيل والإسراع في التنفيذ وإعلانها في هذا التوقيت يعني الكثير، ليس فقط من حيث التنفيذ للمشروع بل من محاولة تجنيد أصوات ناخبين جدد حينما يكون قد اقترب التصويت للانتخابات في الكنيسة في 26 أكتوبر في أقل من شهرين، سيكون هو محاولة استقطاب المستوطنين. إذا أردت أن ينفذ هذا المشروع انتخبوني، وهناك سلسلة من القرارات الذي أعلن عنها سواء هذا أو مشروع الطرق الرابطة بين المستوطنات والذي رصد له 1,200,000,000 لينفذ لثلاث سنوات. الرسالة إذا أردت، هو يريد أن يخاطب الجمهور الاستيطاني والمستوطنين والشركات وذو المصالح من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 48 والأراضي المحتلة عام 67، وكانه يقول إذا أردتم تنفيذ هذا المشروع فعليكم بالذهاب إلى التصويت في صندوق الانتخاب لصالح حركة سموتريش.
8: نعم، يعني أيضا نتحدث عن خطورة هذا المخطط وتنفيذ هذا المخطط، مخطط إيوان من قبل الاحتلال. إذا ما تحدثنا عن خطورة هذا المخطط وتنفيذه بالنسبة للتجمعات الفلسطينية الموجودة في تلك المناطق.
1: أولا المخطط يعني ترحيل وتشريد 26 تجمع. هذه التجمعات الفلسطينية في شرق الإزارية أو شرق القدس هي أصلا جزء كبير منها من تم تهجيرهم قسرا في عام 48 من منطقة بير السبع، وهناك 3 أجيال اليوم في هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن استغلال الأرض، الأراضي مفتوحة ستصبح مركز للاستغلال والاستفادة منها لصالح المستعمرين، عملية تهجير جماعي للفلسطينيين، وسيكون أكثر من 2500 إنسان في العراء على في هذا الكرة. وهذه جزء من خطة بدأت يعني حكومة الاحتلال بتحالف سموتريش ونتنياهو وبن غفير بتنفيذها منذ أكثر من 3 سنوات، واليوم نتحدث عن 103 مستوطنات تم الاعتراف بها، وهي مجموع تقريبا 70% من عدد المستوطنات التي أقيمت منذ عام 67 حتى عام 22.
8: نعم، يعني أيضا سيد صلاح هناك اعتراضات وتحركات قانونية ضد هذا المخطط، ومع ذلك تم طرح هذه العطاءات. اليوم ما هي الخطوات التي تعملون عليها في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حاليا، وهل هناك تحرك على المستوى الدولي أو القانوني لمواجهة هذه العطاءات الجديدة؟
1: أولا هذا الحراك نجحنا فيه منذ اعتصامنا في الخان الأحمر الذي استمر 9 شهور، حينما كانت المدعي العام لمحكمة الجنايات ووصلنا إلى هذا القرار من المدعي العام لمحكمة الجنايات، اعتبار أن عملية التهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية قد يرتقي إلى جريمة حرب، وبالتالي نحن حققنا إنجاز سياسي ودبلوماسي وقانوني في السنوات الماضية، والذي يجب أن يبنى عليه وليس خطوات التنديد والاستنكار والإدانة، هذا لن يغير في الواقع. أما المحاكم الإسرائيلية فلا يوجد هناك أي إمكانية من خلال المحاكم الإسرائيلية التغيير أو التعديل، لأن الأمر حتى في المحكمة العليا الإسرائيلية أخذ قرار بعمليات التهجير لأسباب زائفة تحت حجة البيئة وتوفير أماكن بديلة، كل ذلك هي للتخفيف من الضغط الدولي على العائلات المتضررة من عملية التهجير القسري. ولكن نحن اليوم كفلسطينيين ونحن في هيئة مقاومة الجدار نعتبر أن يجب أن يكون هناك خطوة سياسية بذات بعد بالإعلان عن الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 67 دولة تحت الاحتلال، وتبني فكرة العصيان المدني في مناطق جيم واعتبارها جزء من أشكال المواجهة، وتجنيد كل الإمكانيات الرسمية والدولية والأهلية لدعم صمود الناس في هذه المناطق كجزء من المواجهة مع سياسة الاحتلال والاستيطان وحكومة المستوطنين.
8: نعم، إذن أشكرك مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سيد صلاح الخواجة، شكرا لتواجدك معنا في هذه اللحظات، وعطاءات استيطانية جديدة وحصار منازل فلسطينية في الضفة. نتواصل معكم مستمعينا في هذه اللحظات في أبرز وأهم العناوين والأخبار. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا بعد تنكيل فيه قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وبحسب ما أفادت محافظة القدس بأن جيش الاحتلال احتجز شابا لم تكن معروفة هويته وكبلوا ونكلوا به قبل اعتقاله في شارع المعهد المحاذي للمخيم. أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله، وبحسب ما أفاد عضو مجلس بلدي ترمسعية عوض أبو سمرة اليوم بأن عددا من المستوطنين دهموا منطقة مرج سيعل الواقعة بين ترمسعية والمغير، ونصبوا بيوتا متنقلة في المكان على أرض تعود للمواطن محمد زياد طالب حزمه. ولفت أبو سمرة إلى أن مساحة المنطقة تقدر بنحو 900 متر مربع، وأن المستوطنين منع المواطنين من الوصول إليها. أغلقت قوات الاحتلال اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق مدخل القرية الغربي ومنع المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، يشار إلى أن المدخل الغربي هو الوحيد للقرية حاليا بعد أغلاق الاحتلال مدخلها الشرقي منذ 7 من تشرين الأول 2023. في بيت لحم نصبت قوات الاحتلال اليوم حجزا عسكريا على مدخل قرية بتير غرب بيت لحم، وأفاد مصدر أمني بأن الاحتلال نصب حجزا على مدخل القرية وفتش مركبات المواطنين ودقق في هوياتهم. في الأخبار الدولية أيضا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول بأننا تلقينا عديدا من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة، والولايات المتحدة عرضت أمن جميع حلفائها للخطر الشديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بمصالحهم وذلك من أجل إسرائيل. ويقول أيضا بأن النظام الداخلي المستقل هو ما سيحقق السلام والأمن فعلا. قبل ختام هذه النشرة الأخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية يوم غدا الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما يوم الاثنين يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق حيث يترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يوم الثلاثاء يكون الجو جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، يترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في هذه النشرة الإخبارية. للمزيد عبر رايا.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
4: موجز الأخبار من رايا فهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. جنود الاحتلال يعتدون على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. أعداد من المستوطنين يقتحمون منطقة الشيخ عمار الواقعة جنوب بلدة دردبوان شرق رام الله. جيش الاحتلال يعتقل شابا بعد التنكيل به قرب مخيم قلندية شمال القدس المحتلة في شارع المعهد المحاذي للمخيم. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ترمس عيا شمال رام الله ويدهمون منطقة مرج سيع الواقع بين ترمس عيا والمغير وينصبون بيوتا متنقلة في المكان على أرض تعود للمواطن محمد زياد طالب. وكالة فارس تنقل عن مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد أنه تم إعداد مئات الوثائق الدولية في وزارة الخارجية بشأن عمليات الاغتيال الجديدة وتم تسليمها إلى المنظمات الدولية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لمن ارتكب الجرائم بالإفلات من العقاب. الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في كولومبيا إلى 329 قتيلاً. التلفزيون الإيراني ونقلاً عن قائد هيئة الأركان خلال تفقده موقعاً لإنتاج الصواريخ البالستية قوله على العدو أن يعلم أنه لا يمكنه محاربة إرادة شعبنا وإنتاجنا للمعدات العسكرية اليوم بات أكبر كماً ونوعاً مقارنة بالسابق وشهدنا سرعة وجودة في صناعتنا العسكرية خلال المرحلة الماضية وقدرات أسلحتنا باتت أكبر. في أحوال الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ولا أثر تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر رايا دوت بي أس إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية، كل أحد، الخامسة مساء،
9: برعاية جوال

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت 10 صباحا على راية FM ورايا TV.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: احنا جاهزين ان نذهب الى انتخابات.
1: هناك اكثر من 500 بؤرة اقتصادية في الضفة الغربية.
2: يوم جديد من الاحد الى الخميس السابعة صباحا على راية اف ام. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. جنود الاحتلال يعتدون على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. عدد من المستوطنين يقتحمون منطقة الشيخ عمار الواقعة جنوب بلدة دير دبوان شرق رام الله. جيش الاحتلال يعتقل شابا بعد التنكيل به قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة في شارع المعهد المحاذي للمخيم. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ترمس عية شمال رام الله ويدهمون منطقة مرج سيع الواقع بين ترمس عية والمغير وينصبون بيوتا متنقلة في المكان على أرض تعود للمواطن محمد زياد طالب. وكالة فارس تنقل عن مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد أنه تم إعداد 100 الوثائق الدولية في وزارة الخارجية بشأن عمليات الاغتيال الجديدة وتم تسليمها إلى المنظمات الدولية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لمن ارتكب الجرائم بالإفلات من العقاب. الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في كولومبيا إلى 329 قتيلاً. التلفزيون الإيراني ونقلا عن قائد هيئة الأركان خلال تفقده موقعا لإنتاج الصواريخ البالستية قوله على العدو أن يعلم أنه لا يمكنه محاربة إرادة شعبنا وإنتاجنا للمعدات العسكرية اليوم بات أكبر كما ونوعا مقارنة بالسابق وشهدنا سرعة وجودة في صناعتنا العسكرية خلال المرحلة الماضية وقدرات أسلحتنا باتت أكبر. في أحوال الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ولا أثر تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر رايا دوت بي أس إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص. وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوّق.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

قوتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهادئ.

اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك، اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت مع تحديد

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
11: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6:00 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
11: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أهلا ومرحبا بكم متابعينا مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء برعاية سمارت باليستاين، هذه السيارة الذكية الكهربائية العصرية وكيلها الآن في فلسطين شركة غرغور التجارية. على طرقات الوطن نتمنى لكم أينما كنتم وصولا آمنا، قودوا بحذر والسرعة السرعة اتجنبوها. ومعكم اليوم في تيربو في مجموعة من الأخبار والتفاصيل، وجل هذه الأخبار تتعلق بالسيارات الكهربائية والتنين الصيني يفرض سيطرته على الأسواق العالمية. نذهب نحن وأنتم إلى عناوين هذه الحلقة. في إسرائيل سيارة هيونداي أيونيك تتصدر قائمة السيارات الأكثر سرقة عام 2026، والسيارات الكهربائية تضرب ألمانيا في عقر دارها والمستعمل يدخل على الخط، والصين تحاصر عمالقة أوروبا، السيارات الصينية تقترب من ربع سوق السيارات الكهربائية هناك ومبيعاتها تتجاوز 11 مليون سيارة، فمن يقود هذا السباق؟ وحرب إيران تصل إلى محركات السيارات، أزمة جديدة تهدد زيوت التشحيم، والسيارات الأمريكية أسعارها تنهار في الأردن، تخفيضات تصل إلى 20,000 دينار على كل سيارة. من هذه العناوين نذهب نحن وأنتم إلى التفاصيل. كشفت بيانات الشرطة الإسرائيلية عن ارتفاع معدلات سرقة عدد من طرازات السيارات خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف واضح في احتمالية تعرض السيارات للسرقة بحسب الطراز. وتصدرت هيونداي أيونيك القائمة بمعدل سرقة بلغ سيارة واحدة من كل 30 سيارة من هذا الطراز، ما جعلها الأكثر استهدافا خلال الفترة التي شملتها البيانات. ومن أبرز الطرازات أيضا التي ظهرت في هذه القائمة كيا بيكانتو، كيا سورينتو، جيب رانجلر، هيونداي سوناتا، وهيونداي إلنترا، وكيا سيلتوس. وتكشف هذه الأرقام أن انتشار السيارات في السوق ليس العامل الوحيد الذي يحدد احتمالية سرقتها، إذ تلعب سهولة اختراق أنظمة الحماية وتوفر قطع الغيار والطلب على السيارة في سوق المستعمل دورا في تحديد الطرازات التي تستهدفها عصابات السرقة. وتنعكس هذه الظاهرة أيضا على أصحاب السيارات من خلال ارتفاع تكلفة التأمين على بعض الطرازات، وأيضا تكلفة التأمين، لأنه شركات التأمين بتشوف مين السيارة اللي سرقتها سهلة، فبالمقابل بترفع قيمة بوليصة التأمين، وهذا بشكل عبء على أصحاب هاي السيارات، لأنه الحماية فيها واحتمالية تعرضها للسرقة بتكون عالية. كتير منكم هلأ بيسألوا طب ليش السيارات الكورية واليابانية والصينية تحديدا سرقتها سهلة وثواني بتحمل تشغيل هاي السيارات، رغم انها سيارات حديثة والمفروض تكون مزودة بأنظمة حماية، عكس السيارات الألمانية. السيارات الألمانية غالبا تسليم مفتاح، يعني ما بنفع تسرقها. ليش هذا الموضوع؟ وكثير منكم بيسألوا. أنا سألت عن هذا الموضوع لأتنور أكثر لصديقنا منصور دحنون، وهو بيشتغل في مجال برمجة السيارات وكهرباء السيارات. سألته هذا السؤال وجاوبنا في الرسالة الصوتية التالية، خلونا نسمع.
1: أخي سلام، الله يسعد صباحك صباح المستمعين. بدنا نحكي عن موضوع إنه ليش السيارات الكوري والياباني والصيني اللي هي فيها ميزة اللي كيلس انتري أو البصمة أو اللي ما إلها مفتاح بتلفه وبتشغل على كبسة سهل سرقتها. هاي الخاصية اللي بتشغل على الكبسة سيري سركتها لأكثر من سبب، وأبرز سبب فيهم إنه في نظام الكمبيوتر إشي اسمه emergency start. يعني أنت لما تدخل على السيارة نضيع السيارة مفاتيح أو ما فيها مفاتيح، في خيار إنك تدخل وتبرمج وتشغلها من خلال اللي هو emergency start، تشغيل الطوارئ. وشركات اشتغلوا عليه وطوروا أجهزة وحطوا فيها إنه مشان إنه سيلي تصير عملية تشغيل السيارة. في سيارات بتستغرق 10 ثواني، في 20 ثانية، في 30 ثانية، في دقيقة، بس كل السيارات البصمة أو اللي كيلس انتري اللي هن صيني كوري ياباني سيل تشغيلهم. بينما الألماني عكس ذلك، الألماني معقد كثير وفيها أكثر من سيكوريتي وفيها أكثر من نظام، عشان هيك في المرسيدس والبي أم والأودي والسكودا والسياد وكل السيارات الألمانية نظام البصمة نظام قوي وفعال ومش سهل اختراقه، ومش سهل إنك تجتازه أو تشغل السيارة إذا بتكون مضيع المفاتيح. لا، قصة كبيرة وقصة طويلة. كان تقرير لشركات التأمين إنه استطلاع أزيد السيارات اللي بنسرقن عندهم في الداخل اللي هو الهونداي الأيونيك والتويوتا والمازدا، أكثر سيارات بنسرقن. وهسه بلش الصيني كمان ينسرق بسهولة.
0: شكرا صديقنا منصور دحنون على هاي الإجابة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. يعني السيارات بتعتمد على نظام الحماية المتواجد فيها، بيكون النظام في السيارات اللي ذكرناها اللي هي أكثر عرضة للسرقة بيكون النظام فيها ضعيف، بينما في السيارات الألمانية بيكون النظام قوي. هذا ما بيعني إنه السيارات الألمانية ما بتنسرق، لا بتنسرق، بس قلت لكم غالبا بتكون تسليم مفتاح، وفي طرق عند حرامية السيارات طرق كتيرة لهذا الموضوع، وفي تعاون بين الناس، وفي أصحاب سيارات كمان بيسلموا سياراتهم، يعني بيسلموا سيارتهم مفتاح وبروح ببلغ إنها انسرقت، وبعد ما يضمن إنه نظام المراقبة اللي بيسموه بين مزدوجين الأطران تم فكه، ويعني صعب تحدد مكان السيارة، ببلغ إنه سيارته انسرقت. نكمل في أخبارنا. أرباح أقل من كل سيارة، المنافسة تضغط على كبار المصنعين في العالم. تواجه شركات السيارات العالمية ضغوطا متزايدة على أرباحها من كل سيارة مباعة، إذ تراجع متوسط الربح لكل سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1365 دولارا مقارنة بالعام الماضي الذي كانت فيه نسبة الأرباح 1620 دولار لكل سيارة، بانخفاض بلغ تقريبا 16%. ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة تكاليف الإنتاج والمنافسة السعرية القوية خصوصا من الشركات الصينية، ما يدفع المصنعين إلى تقديم خصومات وحوافز أكبر للحفاظ على المبيعات. ونبقى في سوق السيارات والضغط على المصنعين خاصة الأوروبيين. إقبال قياسي على السيارات الكهربائية في ألمانيا، حيث يشهد سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا نموا لافتا، ولم يعد الإقبال مقتصرا على السيارات الجديدة بل امتد بقوة إلى سوق السيارات المستعملة أيضا. وبحسب تحليل لشركة التأمين الألمانية هوك كوبورغ، ارتفع الاهتمام بالسيارات الكهربائية مع تسجيل نمو واضح في أعداد السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة على الطرق الألمانية. واللافت أن السيارات الكهربائية المستعملة أصبحت أكثر جذبا للمشترين مع توفر خيارات أكبر وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالسنوات الماضية. ويعكس هذا التطور تحولا متسارعا في سلوك المستهلك الألماني العنيد، ويؤكد أن السيارات الكهربائية بدأت تترسخ ليس فقط كخيار جديد وإنما أيضا كخيار مهم في سوق المستعمل. سبب مصايب سوق السيارات في العالم، انهيارها أو ارتفاعها أو الطلب عليها، هو البرتقالي دونالد ترامب والحرب اللي أعلنها على إيران وأزمة الطاقة اللي صارت في العالم بعد ما تولى الحكم في الولايات المتحدة. فالله لا يسعد له صباح. نوجه تحية للزملاء اللي بيحضرونا حاليا بيحكوا احنا منعرفش اشي بموضوع السيارات، صرنا نحضر برنامجك عشان بتمعن نحضر برنامج بتمعن. ماشي، نروح للصين. رغم تراجع مبيعات السيارات في السوق الصينية، تجد شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الخارجية طوق نجاة لتعويض ضعف الطلب المحلي. وشهدت صادرات السيارات الصينية ارتفاعا جديدا في وقت يواجه فيه السوق المحلي ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف ثقة المستهلكين، إلى جانب المنافسة السعرية القوية بين الشركات. وتعتمد الشركات الصينية بشكل متزايد على التوسع في الأسواق العالمية، خصوصا مع اشتداد المنافسة داخل الصين لتصريف الإنتاج والحفاظ على مستويات المبيعات. وتعكس هذه التطورات تحولا مهما في صناعة السيارات الصينية، فالشركات لم تعد تعتمد على السوق المحلية وحدها، بل أصبحت الصادرات عنصرا أساسيا في خطط النمو والمنافسة عالميا. وتتوسع الشركات الصينية داخل قطاع السيارات الأوروبي ليس فقط عبر تصدير السيارات، بل من خلال الاستحواذ على شركات أوروبية والاستثمار في مصانع قطع الغيار وإقامة شراكات ومصانع داخل القارة. وبحسب تقارير اقتصادية، استثمرت شركات صينية في أكثر من 130 شركة أوروبية لقطع غيار السيارات، مع تركيز الاستثمارات في ألمانيا وفرنسا. كما ارتفعت حصة الشركات الصينية من سوق السيارات الأوروبية إلى حوالي 16% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 3% قبل 4 سنوات. وتبرز المنافسة بشكل أكبر في السيارات الكهربائية، إذ تقترب حصة العلامات الصينية من ربع سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، مستفيدة من انخفاض الأسعار والتطور في البطاريات والبرمجيات وسرعة طرح الطرازات الجديدة. ورغم الرسوم الجمركية الأوروبية، تواصل هذه الشركات التوسع، فيما تواجه شركات مثل فولكسفاجن ضغوطا متزايدة للحفاظ على حصتها في سوق باتت فيه المنافسة الصينية أقوى من أي وقت مضى. وزميلنا أحمد عياش اللي بيسمعنا حاليا، بنوجه له تحية، بنقول له دير بالك على السنيورة اللي عندك اللي هي سيارته الأيونيك، لأنه شراها جديد ومسكين بيضل قاعد على الشباك يراقب فيها بلاش يجوا يسرقوا له إياها. فأنا اقترحت على زميلنا مقدم برنامج مع الناس أحمد عياش يربط سيارته في عمود كهرباء في شيء أو بتشوف لك أحمد أداة حماية إلها اللي بيحطوها على الستيرينج أو الجير. بس غالبا يعني السيارات عندنا في الضفة مش كتير بتنسرق إلا من قليل من ضعاف النفوس، بس بكل الأحوال برضو دير بالك عليها، يعني بدكش انت تتوقع الاحتمالات تنسرق ما تنسرق، برضو الواحد بده ينام يعني، مش ناقصني انت دايما تجيني عن برنامج مع الناس نايم وحالتك حالة ونعسان. فعشان تعطي أفضل أداء للمستمعين، فالرجاء انك تلتزم بالارشادات اللي حكيت لك اياها، مو مشكلة اذا التزم برضه. فورد تكشف عن اقوى موستنج مكشوفة في تاريخها. كشفت شركة فورد الامريكية عن موستنج دارك هورس اس سي المكشوفة، التي اصبحت اقوى نسخة مكشوفة من موستنج حتى الان بقوة تصل إلى 795 حصانا. السيارة تعتمد على محرك V8 سعة 5.2 لتر مع سوبر تشارجر، يولد عزم دوران يبلغ 894 نيوتن متر، ويتصل بجير حركة مزدوج من 7 سرعات مع نظام دفع خلفي. طيب بدي أحكي عن سيارة الموستنج. طبعا من السيارات اللي أنا بحبهاش هاي السيارة، وأكثر سيارة في التاريخ، أكثر سيارة رياضية في التاريخ، بتختار من سعرها وبتغلب في بيعها. إذا بتقولوا لي مين حكى، اسألوا أصحابها عنها، تسألوني إيش أنا. كمان منضل مع فورد اللي بتستعد لإطلاق مساعد ذكي بيعتمد على الذكاء الصناعي بيمكن أو يمكن أصحاب السيارات من تقديم معلومات لحظية ودقيقة عن السيارة بدءا من تطبيقات الشركة على الهواتف الذكية. المساعد المدعوم ببيانات خاصة بكل مركبة يستطيع الإجابة عن أسئلة تتعلق بضغط الإطارات، عمر زيت المحرك، مواعيد الصيانة، سعة الحمولة، وحتى تخطيط الرحلات. وتتيح فورد الخدمة لمن يصل إلى 8 ملايين من مالكي سياراتها بهدف اختيار أو اختبار التقنية وتحسين دقة إجاباتها قبل دمجها مباشرة داخل السيارات. ومن المقرر أن يصل المساعد إلى سيارات فورد خلال عام 2027 ليصبح جزءا من أنظمة المعلومات والترفيه داخل سيارات فورد. تخيلوا إن مساعد ذكي في سياراتنا، والله به بلول عالم أسئلة، بده يطلعوا معي 4. طب السيارة عندها كم شوال طحين بتوسع، كم شوال شمامته بتوسع، وزن شوال 50 كيلو، مش هيك، مش من مش عشان هيك. وبيحكي لكم يعني راح يحكي لكم بالساعة اللترية مثلا الصندوق الخلفي 600 لتر، فانت بدك تصير تحسب برضو انه بيوسع ولا بيوسعش، كيف حجمه وكيف تفاصيله. ومبيعات السيارات الكهربائية ترتفع عالميا، واصلت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي مسجلة نموا بلغ 9% لتصل إلى حوالي 1,850,000 سيارة بحسب بيانات الشركات العالمية. وجاء النمو مدفوعا بشكل أساسي بالسوق الأوروبي الذي ارتفعت فيه المبيعات إلى 33% ووصلت إلى 450,000 سيارة مع قفزة كبيرة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بينما تراجعت المبيعات في الصين 5% إلى 980,000 سيارة، وفي أمريكا الشمالية إلى 27% إلى 140,000. حرب إيران تربك سوق زيوت المحركات. تداعيات الحرب في المنطقة بدأت تصل إلى قطاع السيارات مع توجه شركات عالمية مثل فولكسفاجن وستايلانتس وتويوتا للبحث عن بدائل لزيوت المحركات بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الزيوت الأساسية عاليات الجودة. وارتفعت أسعار زيوت الأساس من المجموعة الثالثة إلى حوالي 4,000 دولار للطن في أوروبا والولايات المتحدة، أي ما يقارب 3 أضعاف مستوياتها قبل الحرب. وتعمل الشركات حاليا على اختبار تركيبات جديدة من الزيوت ومواد التشحيم، لكن أي بديل يجب أن يحافظ على المواصفات المطلوبة للمحركات ويحصل على الموافقات التقنية اللازمة. يعني حتى الزيوت في العالم ارتفعت بسبب مين؟ بسبب البرتقالي برضو، كل المصائب في العالم. وحريق جديد يثير التساؤلات حول سكاي ويل اي تي 5. سجلت تركيا الحريق الثامن لسيارة سكاي ويل اي تي 5 الكهربائية خلال 6 أشهر بعد اندلاع حريق جديد في إحدى السيارات بمدينة اسطنبول. الحوادث المتكررة أثارت مخاوف بشأن سلامة السيارات وبطاريتها، خصوصا مع وجود أكثر من 3,000 سيارة من الطراز نفسه في السوق التركية. وبحسب الموزع تشير التحقيقات الأولية لاحتمالات متعددة، من بينها تعرض البطارية لصدمات من أسفل السيارة أو مشكلات مرتبطة بالصيانة والبرمجيات، فيما لم يثبت حتى الآن وجود عيب مصنعي في هذه السيارات. نبقى في حريق السيارات الكهربائية في حادث لافت تسبب انفجار في سيارة تسلا متوقفة داخل كراج منزل قرب مدينة سياتل الأمريكية في اندلاع حريق كبير ألحق أضرارا جسيمة بالمنزل. واستمرت فرق الإطفاء في مكافحة النيران لساعات طويلة قبل تصنيف الحريق من الدرجة الثانية، فيما أصيب رجلا إطفاء أثناء التعامل مع الحادث. ويعيد الحادث تسليط الضوء على تحديات التعامل مع حرائق السيارات الكهربائية، خصوصا عندما تكون مرتبطة ببطاريات الليثيوم أيون التي قد تتطلب إجراءات خاصة للسيطرة على النيران ومنع إعادة اشتعالها. وإلى الأردن، ومن هناك نختم الأخبار، ومن ثم سنتوجه إلى إجاباتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي ما ذكرته أنا بالبداية، نسيته بصراحة، هلا اتذكرت إنه في سؤال في الحلقة. بكل الأحوال اللي هو حول شو اللي بيشجعك وشو اللي بخوفك من اقتناء سيارة كهربائية، حطينا عدة عوامل ممكن تساعدكم على الإجابة على صفحتي الشخصية على الفيسبوك وعلى نافذة البث المباشر. في الأردن بدأت أسعار عدد من السيارات الأمريكية الجديدة الزيرو بالتراجع بشكل ملحوظ، مع تخفيضات تراوحت بين 10 و20 ألف دينار بحسب نوع السيارة وفئتها ومواصفاتها. ووصل الانخفاض في بعض الطرازات إلى حوالي 15 ألف دينار. ويأتي هذا التراجع بعد الاتفاقية التجارية الأردنية الأمريكية الموقعة في 21 تموز الماضي، والتي خفضت الضريبة الخاصة على السيارات الأمريكية الجديدة إلى 16%، فيما بقيت ضريبة المبيعات العامة عند 16%. واللافت أن السيارات الأمريكية كانت معفاة أصلا من الرسوم الجمركية في الأردن منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2001، وبالتالي فإن الانخفاض الحالي يعود بشكل أساسي إلى خفض الضريبة الخاصة وليس إلى إلغاء رسوم جمركية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق الأردني منافسة قوية من السيارات الصينية والكهربائية، ما قد يدفع أسعار السيارات الأمريكية إلى مستويات أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة. معروف كلنا رحنا الأردن ومنشوف بالأردن إنه الأردن من أوائل البلدان العربية اللي كان لهم تجربة مع السيارات الكهربائية والسيارات الهايبريد. يعني السيارات الهايبريد يمكن 15 سنة صار لها في الأردن، وحاليا البلد الأكثر نموا في هذا القطاع، قطاع السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، هو في الأردن عربيا أنا بحكي، اللي هو أكثر نموا، ويمكن عالميا مقارنة بعدد

القوانين المنظمة في هذا الموضوع. كمان في إن هون وكالة سيارات كهربائية صينية أعلنت الحكومة الصينية قبل أسبوع تقريبا إنه تم عرض هاي الشركة للبيع وسكرت الشركة يعني خلاص، وعرضوا معداتها للبيع. الغريب إنه محدش قدم إنه يشتري هاي المعدات في الصين، وإن هون وكالة وفي ناس كتير اشتروا من هاي السيارة. هلأ شو اللي بصير في هاي الحالة؟ السيارة فيش إلها دعم فني، فيش إلها قطع غيار، وكيلها رح يتملص لأنه بقول لك الشركة سكرت وما بيعرف إيش يعمل. فالله يكون يبعون ملاك هاي السيارات، وإن شاء الله ما بصير معهم إشي يستدعي إنه يحتاجوا لقطع غيار أو برمجيات. بس هذا نفسيا مش مريح، هذا الحكي نفسيا مش مريح. اليوم لما بدك تشتري سيارة لما بدك تشتري سيارة اليوم كهربائية، شوف مين وكيلها، شوف مين وكيلها، اسأل وكيلها عن قطع الغيار. إذا كانت إجابته مبهمة روح أنت تحقق، قل له فرجيني قطع الغيار اللي عندك، بتقول عندك قطع غيار. في إن اليوم في البلد وكالات سيارات كهربائية من بينها سمارت، كل قطع الغيار اللي بتحتاجها السيارة موجودة عندهم. يعني سيارتك لا سمح الله خرب فيها إيش، انضرب باب جناح، القطع بتلاقيها متوفرة. بعض الشركات فيش عندهم قطع غيار نهائيا، أو بيجيبوها من الجانب الآخر من الوكيل في الداخل، أو بيستنوها لتوصل من برا وبتقعد لها شهرين ثلاثة وانت بتتبهدل وسيارتك متوقفة. وبعض الأشخاص سياراتهم توقفت لأشهر لأنه مش متوفر قطع غيار لإلها. فانت شوف الشركة مدى موثوقيتها عالميا ومحليا، لمين تابع، ومثل دائما أنا بحكي مين إمها ومين أبوها هاي الشركة، تجيبش أو تروحش تشتري سيارة مش معروفة من وين قرعت أبوها. ففكر ثم قرر قبل تشتري سيارة كهربائية، لأنه في جوانب كتير لازم تتعرف عليها. لما بتفتح باب السيارة الكهربائية، الانبهار اللي بتشوفه في الشاشات والريحة والعطور والديزاينات اللي بتشوفها، ما تخليها تسوي هيك غمامة على عينيك وتنسيك الإشي المهم اللي هو ما بعد البيع، خدمة ما بعد البيع من صيانة وتوفر قطع غيار وبرمجيات. بدنا نروح لإجاباتكم على سؤال حلقتنا لليوم، واللي هو شو بيخليك تشتري سيارة كهربائية وشو اللي بيخليك تتردد؟ هل هو أسعار المحروقات، تكلفة الشحن، طبيعة الاستخدام، سعر السيارة، تكاليف الصيانة، توفر محطات الشحن، ولا عمر البطارية، ولا توفر القطع؟ احكوا لنا بصراحة شو اللي بيشجعكم وشو اللي بيخوفكم. رح نقرأ تعليقاتكم الآن في برنامجنا. وصلتنا أو مشاركة من صديق عبر الواتساب، ما حب نذكر اسمه، بقول لي أهم إشي بيشجعني ما بيشجعني التوفير الكبير في التكلفة مقارنة بالمحروقات. يعني أنا إذا بدي في الشهر 2000 شيكل محروقات كهرباء، بدي من 200 ل 400 حسب شحن منزلي أو بالمحطات. وإذا كان في طاقة شمسية بصير صفر تكلفة، انخفاض تكاليف الصيانة الدورية، الهدوء والراحة. اليوم في بنية تحتية جيدة مقارنة بقبل سنتين من حيث عدد محطات الشحن في الضفة الغربية. أما أكثر ما قد يجعلني أتردد خدمات الصيانة، بعض الشركات غير مؤهلة ولا يوجد خدمة ما بعد البيع، أسعار القطع وخصوصا قطع البودي وسياسة بعض الشركات وعلاقتها مع التأمين. في شركات سيارات التأمين برفض يأمنها لأنه أسعارها خيالية. إذا أنا بمشي كتير الأفضل ثم الأفضل كهرباء، إذا ما بمشي قليل يعني بمشي قليل فما بيلزمك تشتري سيارات كهربائية. شكرا. بنروح لعبد الله شحادة، بقول اللي بتوفرهم بالبنزين بتدفعهم بسعر السيارة، خليك على البنزين أوجه. أمير الدراوشة بقول سيارة كهربائية نظيفة بدها مش أقل من 130 ألف، جيب بنزين ب80 ألف وحط 50 ألف مصروف بنزين إلها، أنظف وأريح. محمد عناني بقول كله كويس إلا السعر. هاني محمد مصطفى السعر مبالغ فيه جدا. أحمد مهنا بقول قيمة إعادة البيع بالمستقبل مجهولة.

أسعار الشركات حاليا مبالغ فيها. سلام بدران بقول السعر وطبيعة الاستخدام ومتابعة الصيانة. ظافر الباشا بقول السعر والقطع والمدى أو المسافة اللي بتقطع السيارة. محمد موسى بقول بخاف تولع وهي ماشية. رامز عبد الباقي كل ما ذكر صحيح. عمار دروش بقول السعر والصيانة. مدحت علي عمر الكهرباء 8 سنوات ومش واضح بعدها شو بصير، ولسه بكون اللي شاريها مش مخلص أقساطها. البنزين بتخدم مدى الحياة وبسعر أقل. رامي سليمية بقول أو سليمة بقول صحيح إنه رسوم ترخيص سيارة كهربائية بكلف أكتر من السيارة اللي بتمشي على بنزين أو سولر. ما بعرف، بس أنا بعرف ممكن التأمين، بس ما بعرف الترخيص بصراحة. عواد خليل بقول اللي بخلينا نشتري سيارة كهربائية ارتفاع السولر والبنزين، وعندك جودة الديزل صارت سيئة والبنزين كمان، واللي بخلينا نتردد نشتري سيارة كهربائية فيش ورش صيانة معتمدة، رح يتعلموا في سيارات الناس وما في نقاط شحن زي باقي الدول، وارتفاع قطع الصيانة والبطارية. أنا ضربت، إذا ضربت رح يصير اللي وفرته ديزل أو بنزين فعليا حطيته الثمن البطارية. باسل خروب بقول في ناس بتخاف تفقع. طيب عبد الهادي سميح خاطر بقول كل شيء ما بتفهم فيه طبيعة تخاف منه، هيك طبيعة النفس البشرية. صحيح. وائل الدعيس بقول لا يوجد ثقة، أسعار مش طبيعية، صيانة غير مفهومة، تفكير بعض الناس على المدى البعيد، عمر البطارية الافتراضي. بكر غنام بقول الوضع الراهن اللي احنا فيه ما بيشجع إلا على سيارة رخيصة، أي سيارة معرضة تنحرق من الساف من الاحتلال قصده، طيب أو بيشحطوها أو بكسروها وما في حدا بتعرف عليك غير قرشك اللي في جيبتك. صديقنا أبو العبد خالد قدورة بقول أنا بشجع شراء سيارة كهربائية، ولكن بعد التأكد من الشروط التالية: أن تكون السيارة ماركة معروفة، توفر قطع الغيار، توفر طاقم صيانة، أن تكون الأسعار معقولة، توفر تسهيلات بالدفع، السير لأكثر مسافة بعد شحن البطارية. أسباب تمنع شراء سيارة كهربائية: توقف الوكيل من الاستمرار بالوكالة، توقف المصنع من العمل في بلد الصنع، عدم قدرة الوكيل، توفير قطع الغيار والصيانة، الارتفاع الفاحش بأسعار السيارات الكهربائية، عدم تحديد هامش الربح من الجهات الرسمية. شكرا لك أخونا أبو العبد ولمشاركتك. لازلنا في قراءة تعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم. طيب يعني في في في في زميلتنا أنوار بتبعت لي رسالة بتسألني عن إشي في برنامج تاني، يعني في برنامج تاني وبتسمعنا كمان يعني، فتخيلوا الوقت اللي اختارته عشان تبعت لي تسألني عن رقم تليفون فلان أو مسج من فلان مش عارف إيش. ماشي يا من الأمير. نروح لأمين. أمين رشيد بقول كل ما ذكر أعلى. غانا حوراني بتقول الحواجز العسكرية بين المدن لما يضل ملطوع الواحد لساعات غير محزور الوقت وتخلص البطارية مع التكييف، يا هم ملالي خلينا على البنزين. محمد نوفل بقول الكهرباء حلو كله ميزات بس الأسعار بتخوف، يعني غالي اليوم وبكرة على البيع ببلاش. الإجابة الأخيرة جميع ما ذكر سائر الوزني. ناصر أو نصار غيث بقول بضيف لك إنه الصين خلال سنة ونص راح تطرح في أسواقنا، في الأسواق مش في أسواقنا لأنه أسواقنا صفر على الشمال في العالم، راح تطرح سيارات كهربائية بتمشي أكثر من 1000 كيلو على الشحنة. السيارات اللي بتمشي 400 كيلو حاليا إيش وضع السعر تبعها راح يكون بعد سنتين فقط. صديقنا إبراهيم الرنتيسي بقول كل النقاش اليوم حاسس فيه لعبة تسويق، سيارات الوقود انسخط سعرها بالأرض بدون أي مبرر، مشان أجيب كهرباء أو هايبريد بدي أدفع مبلغ ضخم، عمليا بضغط حالي ومش بوفر اللي بدي أدفعه بنزين أو سولر بحطه فوق سعر السيارة. قيس إبراهيم بقول القيمة السوقية ما بعد الشراء ضئيلة، سعر السيارة المبالغ فيه. آدم النتشي بقول سعر السيارة.
صديقنا بهاء أبو كريم من جنين بقول الإشي الوحيد اللي مش مخلينا نشتري كهرباء هو السعر الفلكي لكل سيارات الكهرباء بالبلد. يعني سيارة بالأردن حقها ما بتعدى 70,000 شيكل وكالة، إنها بتدفع 200,000 شيكل وعليها وقيس، يعني بال200,000 اللي حق أرخص سيارة كهرباء بركب أفخم جيب بالبلد هايبرد. صديقنا بسيم بسام المالكي بقول الديزل ملك الشارع وإنساك من كل هالخراف الفاضي. زكي الرماوي بقول هايبريد، بدي أبعد التليفون لأني بطلت أشوف، بقول هايبريد زكي الرماوي لأنها موفرة وفي لها تصليح وقطع بالسوق. الكهرباء فل لحد الآن فقط عند الوكلاء وأسعارهم وقطعهم وتأمينهم غالي كتير. أكرم النتش زميلنا العزيز بقول لو بدي أبيع سيارتي ب70,000 وأجيب كهرباء مقابل إلها جديد بدي أدفع فوقهم 250,000، يعني لو بضل أكوب ديزل بالشارع 5 سنين بطلعش الفرعية. وجهة نظر يا أكرم. رائد أبو شقرة بقول توفر محطات الشحن وفترة الشحن، عدم معرفة السعر بعد استخدامها للبيع. محمد داود بقول أنا رحت على شركتين بدون ذكر أسماء، أولا أخ سلام بدهم يورطوك بالحرام والربا بس بطريقة اللف والدوران، هذا أهم سبب عندي أنا شخصيا ما إلي بالناس التانية. ثانيا السعر مبالغ فيه جدا جدا للتقسيط، وإذا طلبت على الكاش تقريبا بنزل لك من سعر السيارة من 30,000 ل 35,000. أنا بحكي من تجربة شخصية، هيك بحكي محمد داود.

0: نشوف آخر مشاركات لليوم. لاحظوا أنتم في كل المشاركات اللي وصلتنا يعني غالبيتها بيحكوا عن السعر، إنه السعر مبالغ فيه، سعر السيارات، قطع الصيانة متوفرة، والصيانة وقطع الغيار متوفرة لهي السيارات أو لا، وكمان الوضع السياسي المعقد عندهم في البلد، لأنه بتحذرش بقول لك على الحواجز شو بصير معك. وبتعرفوا شو البنية التحتية عندنا هون برضو بتخوف الناس، يعني عندنا هون دائما أنا بحكي نفسك تسمع في إشي يسر بالك والله، يعني بنشوف الشعوب في العالم بتروح وبتطش وبتعمل وبتشتري، ما حدش بقول له وين رايح ولا وين جاي، احنا كل شيء بنحسب حسابه. يعني لو بدك تروح تعبي جرة غاز بدك تحسب حساب فيه ولا فيش، بدك تروح تعبي بنزين ولا ديزل فيه ولا فيش، غير السعر اللي بدك تعبي، المشوار بدك تروح وبدك تحسب حسابه، صرت ودخل سيء ووضع اقتصادي أسوأ من السيء. ولكن في اشي حلو عندنا هون في المواطن الفلسطيني، انه بتكيف مع كل الظروف، يعني شو ما كان الظرف بتكيف معه، سيء بتكيف معه، جيد بتكيف معه. فممكن المصايب والنكبات والأزمات اللي تعرضنا لها في حياتنا منذ الاحتلال إلى الآن علمتنا كتير وصقلت شخصيتنا وخلتنا يمكن نختلف عن الشعوب. فلاحظوا أنتوا الفلسطيني وين ما يكون إنسان مبدع بشهادتهم هم، مش بشهادتنا إحنا، لأنه ما إحنا نفسه كذاب، بشهادتهم هم انه احنا مبدعين. طيب انا خلصت تعليقاتكم ومشاركاتكم اللي بشكركم عليها واللي كانت قيمة، بامكانكم متابعة التفاعل على المنشور التفاعلي على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، بتستفيدوا من معلومات بعض. في عندي جوز كلام قبل ما اختم، شوفوا يا جماعة الخير، بدي أحكي لأصحاب السيارات الرياضية والسيارات الجديدة، لإلهم ولأهلهم وللشرطة كمان، تحديدا في نقطة معينة بدي أحكي، موضوع الإزعاج وطخطخة العوادم، طخطخة الأكزوستات اللي بتستمر للساعة 3 و4 الصبح هاي في الشوارع من ناس بصراحة يعني أهلهم مش مربينهم راح يزعلوا. وين الممتع في طخطخة هاي السيارة أنت وأنت ماشي؟ وين الممتع؟ فهمني، شو بتستفيد غير إزعاج الناس؟ واسمع اوعك تفكر انه الناس يعني بيحكوا لك شكرا والله ياي محلاها، لا لا لا لا لا، بيغلطوا عليك الناس، وبديش اقول لك شو بيغلطوا عليك بس انتوا عارفين وهو عارف انه بينغلط عليه، بس خلاص بتحسهم بيحبوا يجاكروا حالهم وجاكروا الناس، بتعرفش كيف بيفكروا هدول الناس. بعدين بكونوا حاطين كبسة في السيارة للأكزوست هذا والمضخمات وهيك، بشوف شرطي بطفيها وبروح كمان عشان يمارس العربدة والطخطخة والإزعاج. وين بروح؟ بروح أماكن فيش فيها شرطة بتكون غالبا، يعني المناطق مثلا زي سي بتكون، فالشرطة الفلسطينية مش مسموح لها تدخل هناك إلا بتنسيق. بس أنا لو كنت مكان الشرطة بحط في هاي الأماكن عناصر شرطة بلباس مدني وباخذ نمر السيارات هاي وبصورها وبرن له تفضل عنا يا حبيبي، وبكتب له مخالفه وسحب رخصه وبحكمه محكمه حتى لو غيابي، لانه هدول الناس بجد بستحوش ومزعجين جدا جدا. والله ديكت اليوم نايم في الدار يمكن الساعه 2:30 3 الصبح بعد منتصف الليل، صحيت من نومي وانا وكل اهل بيتي مرعوب من واحد في سياره بعرفش ايش هي بيطخطخ فيها بطريقة يا رجل، فكرت أنا صار انفجار صاروخ أي إشي وقع جنب البيت. فبديش أحكي شغلت بس أنتوا عارفين كمان مرة بحكي، وكمان الأهل يعني وينك يا أب وإم، وينكوا عن هذا اللي مخلفينه، هذا الإنسان مخلفينه ونازل يزعج في الناس، يعني ما هو التربية بتبلش من البيت وبتكمل لبقية الحياة، فبتبدأ منك ومنك التربية اللي انتوا الأم والأب، وينكم عن أولادكم اللي دايرين بيزعجوا في الناس وبيرعبوا في الناس وبيقلوا في راحة الناس؟ وينكم ولا بتشوفهم؟ والله ما شفته ابني. تستهينش في ابنك يضرب راسه بمليون حيط. هاي السيارة أنا لو عند ابني أنا يا بحرقها يا ببيعها. آه. وفي زميل لإلي أو صديق بيبعت لي برسالة هلا، أنا كنت بحكي له مبارح عن تصرف من ابنه، يعني رنيت له رنيت له مبارح قلت له ابنك أنا شفته واحد اثنين ثلاثة بيعمل، وهيو بيبعت لي هيو هلا بقول لي أنا حجزت سيارة ابني، يعني ما خليته يطلع فيها خلاص، لأنه هو الأب هيك التصرف الصحيح. الأب بنزعج من هذا الموضوع والناس بتنزعج من هذا الموضوع. وامبارح لما اتصلت فيه قلت له يعني ابنك يعني أنا بقول لك دير بالك عليه لأنه مش صح تصرفاته. هلا ابنه ما شافني إني شفته، بس أنا واجبي كصديق لهذا الإنسان إني أبوه مش دائما مش 24 ساعة عيني عليه، بس واجبي هلا مش إني فسدت عليه أو بدي أسوي مشكلة بينه وبين أبوه، أنا بلغت أبوه لمصلحته بس. فديروا بالكم أولادكم، وإنتوا يا شرطة ترحموش هدول الناس، ترحموهمش، غلظوا المخالفة قد ما كانت، شو ما كانت المخالفة غلظوها على هدول الناس، لأنه ما بربي هدول الناس إلا جبتها. والله في واحد بقول لي عادي أتخالف كل يوم، أوكي فيش عندي مشكلة، طب شو تعمل في هدول الناس؟ والله شو تعمل؟ وقد ما بتحكي معهم، يعني في منهم أشخاص بعرفهم بحكي معهم كأنك بتحكي مع حيط والله الفاضي. فتناقشهمش ليش؟ لأنه مرات الناس بخربطوا في التفريق بينك وبينهم، بين العاقل وبين الجاهل. طيب لهون بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم من تيربو. شكرا لشركة غرغور التجارية على رعاية هذه الحلقة وهذا البرنامج، وسيارات سمارت الكهربائية الذكية العصرية وكيلها شركة غرغور التجارية، متوفرة الآن في معارض الشركة. زوروا الشركة وتعرفوا على هذه السيارة المصممة من شركة مرسيدس، تعرفوا عليها عن قرب. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، وأفادي ماضي في البث التلفزيوني، شكرا أبو الليث محبتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش، حتى الملتقى دمتم بخير.
1: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تير

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
2: Stand by for action.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين وإلى سنته وطريقه.

وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا

فيك تشوفنا. مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: Raja.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول كريم قرط في كتابه المعنون الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية والصادر عام 24/20/1000 ميلادي بأن الأزمة المالية في فلسطين قد تبدأ بقرار سياسي، لكنها سرعان ما تصل إلى المواطن على شكل راتب ناقص أو واقع معيشي صعب أو مشروع متوقف أو خدمة مهددة، ليصل الإنسان الفلسطيني بقرار إسرائيلي وباستخدام المال نحو اليأس المطبق. وتتناول الدراسة تصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خصوصا منذ العام 19/2000 ميلادي، عندما دخلت أموال المقاصة في دائرة الصراع السياسي، ثم جاءت أحداث أكتوبر عام 23/20/1000 ميلادي والحرب على غزة لتضيف طبقة جديدة إلى طبقات شكلت أزمة كانت موجودة أصلا ثم تعمقت، إذ أتى الخلاف حول تحويل أموال المقاصة واقتطاعات مرتبطة بحصة غزة إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى الحال المالي الواقع اليوم، والذي أوقف انتظام صرف رواتب الموظفين إضافة إلى قدرة السلطة الفلسطينية واقعيا على البقاء من عدمه. لكن الدراسة لا تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سيولة فقط، فهي تبحث في جذورها وفي اعتماد السلطة الكبير على أموال المقاصة ودعم المانحين، والذي تراجع بدوره خلال السنوات الماضية أمام ضغط إسرائيل. ناهيكم على قدرة إسرائيل الفائقة بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد ومحاولة تشويش فكرة العلاقة الرابطة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. وتشير الدراسة إلى أن تحويلات المقاصة تعرضت للتوقف أو الاقتطاع الكلي أو الجزئي مرات عديدة منذ إنشاء السلطة، مما جعل المالية الفلسطينية عرضة بصورة متكررة للصدمات السياسية. والسؤال الذي تتركه الدراسة للقارئ الكريم لا يستند إلى الواقع المالي فحسب، وإنما يقول وبشكل واضح ماذا يحدث عندما يصبح المال جزءا من أدوات الصراع السياسي. الإجابة واضحة، الأزمة لا تبقى داخل وزارة المالية بل تنتقل إلى الحكومة بكامل تفاصيلها ووزاراتها ومؤسساتها وإلى الموظف والمواطن البسيط، ثم إلى قدرة السلطة الفلسطينية نفسها على ممارسة وظائفها والبقاء على قيد الحياة. وهنا تتحول الأزمة المالية من مشكلة محاسبية إلى قضية سياسية تمس مستقبل النظام الفلسطيني وقدرته على الصمود والاستمرار. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: طريقك.
1: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
4: دربت نادي شباب الظهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دورية الناشئين دور النسوي.
3: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
4: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت عن الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبوديس.
3: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
0: الأخبار المحلية.
9: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
9: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
10: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة العشرة كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

سيدنا محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. اوراق الصحافة، نقلب الاوراق ونطالع اهم واطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بي.أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى رايا FM.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: FM الصوت الأجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول كريم قرط في كتابه المعنون الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية والصادر عام 24/20/1000 ميلادي بأن الأزمة المالية في فلسطين قد تبدأ بقرار سياسي لكنها سرعان ما تصل إلى المواطن على شكل راتب ناقص أو واقع معيشي صعب أو مشروع متوقف أو خدمة مهددة ليصل الإنسان الفلسطيني بقرار إسرائيلي وباستخدام المال نحو اليأس المطبق. وتتناول الدراسة تصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خصوصا منذ العام 19/2000 ميلادي عندما دخلت أموال المقاصة في دائرة الصراع السياسي، ثم جاءت أحداث أكتوبر عام 23/20/1000 ميلادي والحرب على غزة لتضيف طبقة جديدة إلى طبقات شكلت أزمة كانت موجودة أصلا ثم تعمقت، إذ أتى الخلاف حول تحويل أموال المقاصة واقتطاعات مرتبطة بحصة غزة إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى الحال المالي الواقع اليوم، والذي أوقف انتظام صرف رواتب الموظفين إضافة إلى قدرة السلطة الفلسطينية واقعيا على البقاء من عدمه. لكن الدراسة لا تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سيولة فقط، فهي تبحث في جذورها وفي اعتماد السلطة الكبير على أموال المقاصة ودعم المانحين، والذي تراجع بدوره خلال السنوات الماضية أمام ضغط إسرائيل. ناهيكم على قدرة إسرائيل الفائقة بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد ومحاولة تشويش فكرة العلاقة الرابطة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. وتشير الدراسة إلى أن تحويلات المقاصة تعرضت للتوقف أو الاقتطاع الكلي أو الجزئي مرات عديدة منذ إنشاء السلطة، مما جعل المالية الفلسطينية عرضة بصورة متكررة للصدمات السياسية. والسؤال الذي تتركه الدراسة للقارئ الكريم لا يستند إلى الواقع المالي فحسب، وإنما يقول وبشكل واضح ماذا يحدث عندما يصبح المال جزءا من أدوات الصراع السياسي. الإجابة واضحة، الأزمة لا تبقى داخل وزارة المالية بل تنتقل إلى الحكومة بكامل تفاصيلها ووزاراتها ومؤسساتها وإلى الموظف والمواطن البسيط، ثم إلى قدرة السلطة الفلسطينية نفسها على ممارسة وظائفها والبقاء على قيد الحياة. وهنا تتحول الأزمة المالية من مشكلة محاسبية إلى قضية سياسية تمس مستقبل النظام الفلسطيني وقدرته على الصمود والاستمرار. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
2: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هذه الفترة استلم الفريق جبري نجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
1: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
2: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
1: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق راي اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راي دوت بي اس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي أنا والله دنيا سنة صعبة يا حبيبي وان كنا بكل سنة أتخيلك شاغل الجلسة وقمر بين الحاضرين تحتفل تضحك تغني وداخلك جدا حزين ودي أضمك

يا حبيبي وانت بوسك يا حبيبي ودي لكن ضاع ودي ووعد من ايدك انا والله دنيا انا وناري وذكرياتي وصورتك بين الشموع اغني لك يا حبيبي لكن انغامي دموع والله دنيا

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.